إلهي ربي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم.